جاكرتا يصل إليكم بث إذاعة صوت إندونيسيا Voice of Indonesia تقدم الإذاعة باللغة العربية برامجها لكم. وتضم نشرة الأنباء وبرامج سياسية وبرامج المنوعات التي تقدم إليكم المعلومات المتنوعة عن إندونيسيا. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا الإذاعية يوميا على الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز أو عبر الموقع الإلكتروني www.voinews.id والتطبيق RRE Digital.

0: بالصبر.
1: سوت إندونيسيا من إندونيسيا إلى العالم. لقد استمعتم لتوي إلى تلاوة الآيات من القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين الكرام، تحية طيبة أينما كنتم، معكم راديتيا، ويسعدني أن أكون برفقتكم في هذا البث باللغة العربية. في هذه الحلقة سنقدم لكم باقة من المعلومات المهمة والشيقة من إندونيسيا، كما سنرافقكم أيضا بمجموعة من الأغاني والموسيقى الإندونيسية، بدءا من موسيقى البوب الحديثة وصولا إلى روائع الأغاني التراثية المحلية. فابقوا معنا دائما على موجات إذاعة صوت إندونيسيا من إندونيسيا إلى العالم. والآن هيا بنا نستمع إلى نشرة الأنباء لهذا اليوم.
2: من صوت إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء، معكم حكمة رفاعي، وهذه هي تفاصيل الأخبار. كلفت وكالة الغذاء الوطنية بيرون بولوك بزيادة توزيع الأرز ضمن برنامج إقرار إمدادات وأسعار الغذاء بمقدار 74.18 طن، وذلك للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توفر الأرز للمواطنين. صرح رئيس وكالة الغذاء الوطنية أندي عمران سليمان في جاكرتا يوم الأحد 4 أكتوبر أن كمية الأرز الإضافية تعادل 14.83 مليون عبوة من أرز استقرار إمدادات وأسعار الغذاء، زدتان كل عبوة 5 كيلوغرامات بتكلفة إجمالية قدرها 409 مليارات روبية، وموعد نهائي لتوزيع في 20 نوفمبر. وتأتي هذه الكمية الإضافية بعد توزيع سابق لأرز برنامج استقرار إمدادات وأسعار الغذاء بلغ 828,000 طن، وذلك اكتمل بنسبة 100% في 23 سبتمبر. وأوضح عمران أن مخزون الأرز الحكومي يبلغ حالياً 4.48 مليون طن بزيادة قدرها 14.8% مقارنة ب 3.9 مليون طن في سبتمبر 2025. وفي الوقت نفسه صرح أتنغ هارتونو نائب رئيس قسم الإحصاءات والتوزيع والخدمات في مكتب الإحصاء الإندونيسي أن ارتفاع أسعار الأرز في سبتمبر 2026 تأثر بشكل أساسي بانخفاض المعروض بعد انتهاء موسم الحصاد الرئيسي وظروف الجفاف الناتجة عن ظاهرة إلنينو. مع ذلك تقدر هيئة الإحصاء المركزية أن مساحة الأرز المحصودة من يناير إلى نوفمبر 2026 ستصل إلى 10.56 مليون هكتار، وهو أعلى من مساحة الحصاد في عامي 2023 و2024، والتي بلغت 9.86 مليون و9.69 مليون هكتار على التوالي. وفي سبتمبر 2026 بلغ مؤشر أسعار الأرز الذي حصل عليه المزارعون 155.61، وهو أعلى رقم خلال السنوات الثماني الماضية. نواصل تقديم الأخبار. اختتمت إندونيسيا دورة الألعاب الآسيوية 2026 في أيتشي ناغويا بخمس ميداليات ذهبية، متجاوزة بذلك الهدف الذي حدده وزير الشباب والرياضة إيريك طاهر سابقا، وهو 4 ميداليات ذهبية. واستمر هذا الإنجاز خلال حفل ختام دورة الألعاب الآسيوية 2026 الذي أقيم في ملعب بالوما ميزوهو في ناغويا باليابان يوم الأحد 4 أكتوبر. حصدت إندونيسيا 5 ميداليات ذهبية في منافسة تنس الريشة الفرق الرجال والزوجي ورفع الأثقال 75 كيلوغراما وتسلق الجبال السريع لسيدات والرماية بالقوس المركب الفردي لسيدات. كما فازت إندونيسيا ب 11 ميدالية فضية و23 ميدالية برونزية ليصبح مجموع ميدالياتها 39 ميدالية محتلة المركز 16 في الترتيب النهائي. النبل الأخير من هذه النشرة، أفادت وكالة أنباء ترى أن ألمانيا وإندونيسيا تواصلان تعزيز العلاقات الثنائية لا سيما في القطاعين الصناعي والطاقة. وصرح السفير الألماني لدى إندونيسيا رالف بيستر بأن التعاون التكنولوجي أسهم في مشاريع متنوعة بدءا من تكنولوجيا إشارات قطار النقل الخفيف LRT والطاقة الشمسية وانتقال الطاقة وتطوير شبكة الكهرباء في سولاوزي. ويشمل التعاون أيضا مشاريع الطاقة المتجددة من خلال شراكة انتقال الطاقة العادل، بالإضافة إلى الدعم الألماني لمفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي. كما أبدت ألمانيا استعدادها لتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة في إندونيسيا. ويشهد التعاون بين البلدين نموا متزايدا في مجالات الصحة والأمن والمساعدة الإنسانية والبحوث البحرية. استخدمت طائرات النقل من طراز A400M التي اقتنتها إندونيسيا وشركاؤها الأوروبيون لتوزيع المساعدة الإنسانية على ضحايا الفيضانات في سومطرة وحرائق كاليمانتان. وفي الوقت نفسه تدعم سفينة الأبحاث كانوبوس التابعة لمعهد أبحاث إندونيسيا، وهي ثمرة تعاون بين شركة إندونيسيا وألمانيا، المسوحات الهيدروغرافية في المياه الإندونيسية. وصرح وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية إيرلانغا هارتارتو بأن إندونيسيا ترى فرصا كبيرة لتعزيز التعاون مع ألمانيا في قطاعات الصناعة والبنية التحتية والتجارة والاستثمار والطاقة والتحول الرقمي والصحة وعلوم الحياة وتنمية الموارد البشرية. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء للإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا.

أعزائنا المستمعين، نقلا عن وكالة أنباء أنتارا، أنهت إندونيسيا مشاركتها في دورة الألعاب الآسيوية أيشي ناغويا عام 2026 بحصد 39 ميدالية، تتكون من 5 ميداليات ذهبية و 11 ميدالية فضية و 23 ميدالية برونزية. وجاءت ميدالية ذهبية 5 من 4 رياضات، وهي كرة الرشاة ورفع الأثقال وتسلق صخور ورماية. وفي الوقت نفسه جاء ميدالية فضية 11 من رياضة كرة الرشاة والكرة الطائرة الشاطئية ورياضات الإلكترونية بميداليتين، والبادل والتجديف بميداليتين، وسباك بالرمح ورماية وركوب الأمواج والتكبال. أما الميدالية البرونزية 23 فقد أسهمت فيها رياضة كرة الرشاة بثلاث ميداليات، وسباق قوارب القانوي، وسباق الدرجات الهوائية أو BMX، ودرجات الجبلية بميداليتين، والكاراتيه بميداليتين، والفنون القتالية المختلفة، والبادل، والسباق برمح بثلاث ميداليات، ورماية، والسوفت تنس، والتكبال، ورفع الأثقال، والوشو بخمس ميداليات. وبهذه الحصيلة احتلت إندونيسيا المركز 16 في الترتيب النهائي للدورة الألعاب الآسيوية أيشي ناغويا عام 2026. والآن لنستهل بثنا اليوم بالاستماع معا إلى أغنية تشانتيك لفرقة الإندونيسي كاهيتنا. تعبر هذه الأغنية عن مشاعر رجل واق في الحب، مفتون بالمرأة التي يحبها ويحمل في قلبه شوقا عميقا إليها. نتمنى لكم استماعا ممتعا.

0: هل تريد الحصول على أخبار دقيقة وموثوقة دائما والاستماع دائما إلى بث صوت إندونيسيا وجميع منصات راديو جمهورية إندونيسيا RRI في إندونيسيا rri.co.id والجواب يقدم موقع rri.co.id البوابة الإخبارية الرسمية لراديو جمهورية إندونيسيا من خلاله تتابع آخر الأخبار الموثوقة والكاملة من جميع أنحاء إندونيسيا والعالم. أحصل على المعلومات من مصدر موثوق فقط على rri.co.id. حلول الترفيه والمعلومات في راحة يدك.
1: أعزائنا المستمعين، مرحبا معكم راديتيا، إليكم كلمة الحكمة لهذا اليوم. قال إلانغ سوريادي سوريا دارما: أخطاء المرء سينا هي مسؤوليات القيادة. قال إلانغ سوريادي سوريا دارما: عملية بناء القوة الجوية الإندونيسية في السنوات الأولى من استقلال إندونيسيا، كما قاد عملية الانتقال من مسلحة الطيران التابعة للجيش الإندونيسي المعروفة باسم TKR إلى سلاح جوي مستقل ذي هيكل أكثر احترافية. وفي 9 أبريل عام 1946 أين إلانغ سوريادي سوريا دارما رئيسا للأركان القوات الجوية لجمهورية إندونيسيا. وفي هذا المنصب أسس المقر الرئيسي للقوة الجوية وأنشأ مدرسة لطيران في ماغو، كما قاد عملية تجنيد وتدريب الأفراد من خلفيات مختلفة بمن فيهم أفراد سابقون في القوة البحرية اليابانية وأفراد سابقون في القوة الهولندية، إلى جانب كوادر من الشباب القوميين. وإضافة إلى ذلك، مدعى سوريا دارما نظام الإمداد اللوجستي الجوي وإجراءات التشغيلية ونظام إدارة صيانة الطائرات المقاتلة والطائرات النقل. فقد شكلت رؤيته وأسلوبه القيادي أساسا مهما في بناء مؤسسة القوات الجوية الإندونيسية التي تطورت لاحقا لتصبح القوات الجوية الإندونيسية التابعة للقوة المسلحة الوطنية الإندونيسية أو TNI. وبفضل دوره يذكر إلانغ سوريادي سوريا دارما باعتباره أب القوة الجوية لجمهورية إندونيسيا. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في فقرة توقعات الطقس على قناة صوت إندونيسيا. وفقا لبيانات الهيئة الإندونيسية للأرصاد الجوية والعلم المناخي والجيوفيزياء أو BMKG، تتميز أجواء إندونيسيا خلال فترة من 5 إلى 8 من أكتوبر عام 2026 بصفين لغيوم متفرقة مع فرص لأمطار خفيفة في عدد من المناطق، ويتوقع تزايد الأمطار المتوسطة في أجزاء من سومطرة وبنتن وجاوة الغربية وكليمانتان وبابوا. أما أمطار الغزيرة إلى غزيرة جدا فينصح بتوخي الحذر في مرتفعات بابوا مع احتمال رياح قوية في مالوكو الشمالية وسلاويسي الوسطى ونوسا تنغارا الغربية. ومع استمرار الأجواء الحارة والجافة في بعض المناطق تواصي BMKG بشرب ماء بالانتظام واستخدام واقي الشمس خاصة أثناء الأنشطة الخارجية نهارا، ولمن يبحثون عن رحلة ممتعة تبقى مانداليكا في لومبوك خيارا رائعا بشواطئها الرملية البيضاء وأجواءها المناسبة للاسترخاء والأنشطة البحرية. أما لبوان باجو في نوسا تنغارا الشرقية فهي بوابة رائعة لاستكشاف حديقة كومودو الوطنية والإبحار بين الجزر وزيارة جزيرة بادار ذات المشاهد البانورامية والشاطئ البحري والغوص. تقدم لكوبانغ في سولاويسي الشمالية شواطئ خلابة وعالم بحريا غنيا لتجربة ممتعة في سنوركلينغ واستكشاف التابعة الساحلية. كانت هذه توقعات الطقسي من قناة صوت إندونيسيا. نتمنى لكم أجواء جميلة ورحلة آمنة وأوقات ممتعة في رحاب إندونيسيا.
2: إذاعة RRI ديجيتال بحلة جديدة توفر المنصة محتوى تعاوني يشمل برامج وطنية والبث المرئي المباشر والبث الإذاعي المباشر وقوائم تشغيل الموسيقى والبودكاست والأخبار المصورة، كما توفر ميزات تفاعلية مع المستخدمين. توفر المنصة محتوى شيق مثل تسجيل الإعجابات والتعليقات والمشاركات، بالإضافة إلى الدردشة المباشرة مع المذيعين والمستخدمين. كما تتوفر خدمة الرسائل المباشرة والدردشة الخاصة بين مستخدمي التطبيق. RRI ديجيتال متوفر على جوجل ستور وإب ستور. RRI ديجيتال.
1: أعزائنا المستمعين، نقلاً عن وكالة أنباء أنتارا، احتل المتسابق الإندونيسي فدائق براتاما المركز 11 في سباق جائزة اليابان الكبرى لدرجة النارية ضمن فئة موتو 3 لعام 2026، والذي أقيم على حلبة موبيليتي ريزورت ماتيجي يوم الأحد ليضيف 5 نقاط إلى رصيده في الترتيب المؤقت لبطولة العالم هذا الموسم. وبهذه النتيجة أصبح فيدا يمتلك الآن 105 نقاط ليحتل المركز الثامن في الترتيب المؤقت لبطولة موتو 3 لعام 2026 بعد سباق جائزة اليابان الكبرى. وستنتقل منافسة موتو 3 بعد ذلك إلى جولتها 17 التي ستقام على حلبة برتامينا مانداليكا الدولية في نوسا تنغارا الغربية خلال الفترة من 9 إلى 11 من أكتوبر. ويماثل هذا السباق فرصة لفيدا لعودة إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام جماهير بلاده في نهاية هذا الأسبوع. والآن لنستمع معا إلى أغنية فيلم فافوريت لفرقة شيلا أون 7. نأمل أن تمنحكم هذه الأغنية مزيدا من الحماس لمواصلة يومكم. نتمنى لكم استماعا سعيدا.

0: Voice of Indonesia, الإذاعة الخارجية لراديو الجمهورية الإندونيسية. تقدم لكم الإذاعة برامجها بتسع خدمات لغوية، وهي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والهولندية والإسبانية والعربية والصينية واليابانية والإندونيسية. بشكل يومي يتم بث هذه الإذاعة عبر الموجة القصيرة على موجة طولها 3.35 كيلوهيرتز و 4.755 كيلوهيرتز، ومن خلال صفحة الإذاعة على الموقع www.voinews.id وعلى تطبيق RRE Digital. ضمن برامج الإذاعات اليومية نقدم إليكم برامجا متنوعة تشمل برنامج الافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان، وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية وموسيقى إندونيسية مختلفة من مختلف الأقاليم وإيقاع كرانشونغ، إضافة إلى الأخبار والمعلومات المختلفة حول إندونيسيا والعالم. تابعوا برامجنا اليومية والتي تأتيكم من Voice of Indonesia، من إندونيسيا إلى العالم.
1: أعزائنا المستمعين، في أي علاقة لا يقتصر الحب على الحضور، عندما تكون الأمور سهلة وميسرة، بل يعني أيضا أن يمنح الإنسان قلبه بإخلاص من دون أن يترك مجالا للشك، وفي بعض الأحيان يختار المرء أن يحب بكل كيانه وأن يحافظ على مشاعره وأن يوصل التمسك بعلاقته، رغم أن رحلة ما ليست دائما مثالية. وهذا هو الشعور القوي الذي تعبر عنه أغنية تأ pernah setengah hati للمغني تومبي، وهي أغنية تتحدث عن الإخلاص في حب الشخص ما بكل القلب. أصدر تومبي هذه الأغنية عام 2010، وأصبحت واحدة من الأغنيات التي تظهر الجانب الرومانسية في أعماله، ومن خلال صوته المميز وأجواءه الموسيقية الهادئة تصور الأغنية شخصا لا يحب بالنصف قلبي، بل يمنح كل مشاعره ووفائه للشخص الذي يحبه. فالعداية لإطالة أعزائنا المستمعين، لنستمع معا إلى أغنية تأ pernah setengah hati للمغني تومبي. نتمنى لكم استماعا طيبا.

0: Voice of Indonesia.
1: أعزائنا مستمعي Voice of Indonesia الأوفياء، أهلا بكم مجددا. يسعدني أن ألتقي بكم مرة أخرى في فقرتنا المنوعة الإندونيسية، الفقرة التي نفتح فيها معا نافذة صغيرة على إندونيسيا، نقترب من ثقافتها ونكتشف بعض القصص التي تعكس تنوع هذا البلد وروحه. ومعكم اليوم أخوكم دانيال، يسعدني أن أصحبكم في جولة جديدة، وهذه المرة سنتحدث عن شيء قد يبدو قريبا جدا منا حتى إننا لا نلتفت إليه أحيانا، وهي اللغة. فاللغة ليست مجرد كلمات نتحدث بها، وإنما هي ذاكرة أمة ووعاء ثقافتها وجسر يصل بين أجيالها. ففي إندونيسيا يكتسب عام 2026 أهمية

أكد في الفترة من 30 أبريل إلى 2 مايو عام 1926. ومن هنا يحمل هذا العام دلالة خاصة، وهو ليس مجرد مناسبة للاحتفاء باللغة، بل فرصة لاستعادة الذاكرة والتأمل في رحلة طويلة، والاستعداد للاحتفال بعد عامين بمرور قرن على قسم الشباب في 28 أكتوبر 2028. ولنتذكر أن 28 أكتوبر عام 1928 يمثل إحدى المحطات المفصلية في تاريخ إندونيسيا الحديث. ففي ذلك اليوم اجتمع الشباب من مختلف المناطق والانتماءات، وتبلور إعلان تاريخي عزز الهوية الوطنية ورسخ الاعتزاز بالانتماء إلى وطن واحد، وأسهم في جمع مئات المجموعات العراقية والثقافية تحت مظلة واحدة. وهنا ربما نتوقف لحظة ونسأل، ما الذي يمكن للغة أن تفعله حقا؟ في الحالة الإندونيسية كانت اللغة أكثر من وسيلة للتواصل، لقد أصبحت واحدة من أهم الخيوط التي نسجت وحدة هذا الأرخبيل الواسع الممتد عبر آلاف الجزر والمتنوع في لغاته وثقافاته وتقاليده. ولهذا تواصل وزارة التعليم الأساسي والثانوي من خلال هيئة تطوير اللغة وتعزيزها تنظيم مجموعة واسعة من الأنشطة اللغوية والأدبية خلال شهر أكتوبر من كل عام. ومنذ عام 1980 تقام هذه الأنشطة بصورة منتظمة تحت مظلة شهر اللغة والأدب، الذي تحول اليوم إلى مناسبة سنوية وحركة وطنية تستعيد روح قسم الشباب، ولا سيما العهد برفع شأن اللغة الإندونيسية بوصفها لغة الوحدة. ومع حلول أكتوبر من هذا العام يأتي شهر اللغة والأدب 2026 تحت شعار لغة إندونيسية ذات مكانة، إندونيسيا ذات سيادة، وهو شعار يعكس رحلة امتدت قرنا من الزمن من بدايات ترسيخ فكرة اللغة الإندونيسية عام 1926 وصولا إلى عام 2026. خلال هذه المسيرة الطويلة لم تكن اللغة مجرد أداة للتخاطب، بل أصبحت إحدى الركائز التي أسهمت في بناء الوعي الوطني وترسيخ سيادة الأمة وهويتها. وقد بدأت مجموعة من الفعاليات التمهيدية منذ منتصف هذا العام، من بينها مسابقة الذكاء في استعراض الكتب ومراجعتها، ومهرجان أصدقاء إندونيسيا، واختيار سفراء اللغة على المستوى الوطني، ومهرجان الموسيقى الشعرية الوطني الذي أقيم في نهاية سبتمبر الماضي. ومع دخولنا شهر أكتوبر تتسع دائرة الفعاليات وتتنوع برامجها، فهناك جوائز وتكريمات أدبية، من بينها جائزة الأدب وجائزة أدي بهزة، إلى جانب تقييم استخدام اللغة الإندونيسية في وسائل الإعلام الإلكترونية الذي تستمر أعمال تحكيمه طوال هذا الشهر. كما تتواصل مسابقات ومهرجانات وطنية أخرى، من بينها مسابقة القراءة والمراجعة، ومسابقة إلقاء الشعر لذوي الإعاقة البصرية، وعروض الأدب، ومحو الأمية، وصولاً إلى فعاليات أمسية شعرية المقرر تنظيمها في جاكرتا يوم 15 أكتوبر. ولا تتوقف الفعاليات عند العاصمة، إذ تقدم هيئة اللغة أيضاً برامج للتعاون بين المركز والمناطق من خلال نسج إندونيسيا وزيارات اللغة، لتوسيع نطاق الخدمات والأنشطة اللغوية إلى المدارس والمؤسسات والجهات الشريكة في مختلف أنحاء البلاد طوال شهر أكتوبر. أما على المستوى العلمي، فهناك عدد من المنتديات التي تجمع المهتمين باللغة والأدب، من بينها حوار اللغة وحوار الأدب في منتصف الشهر،

إضافة إلى مؤتمر اللغات المحلية 2026 المقرر عقده في الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر. كما سيقام في 27 أكتوبر ندوة حول اللغة والأدب في مجال التعليم تتناول أفكار المفكر والأديب الأندونيسي سانوسي باني، لتكون هذه الأفكار إحدى نقاط الانطلاق في استعادة روح قسم الشباب. ونحن نمضي نحو الاحتفال بمرور قرن على ذلك الحدث التاريخي. وهكذا أعزائنا المستمعين الكرام، لا يبدو شهر اللغة والأدب في إندونيسيا مجرد سلسلة من الفعاليات والاحتفالات، بل هو أيضا لحظة للتوقف قليلا أمام سؤال أكبر: كيف يمكن للغة أن تظل حية وقادرة على جمع الناس وتعبير عن هوية أمة في عالم يتغير بسرعة؟ وربما تكمن الإجابة في أن اللغة لا تعيش في الكتب وحدها، إنها تعيش في أصوات الناس وفي المدارس وفي الأدب وفي الأغاني وفي الإعلام وفي كل حوار يجمع إنسانا بإنسانه. ومن المقرر أن تختتم جميع فعاليات شهر اللغة والأدب 2026 بالحفل الختامي الكبير الذي سيقام في 28 أكتوبر 2026 بالتزامن مع ذكرى قسم الشباب. وهنا نصل أعزائنا المستمعين إلى نهاية جولتنا في فقرة المنوعات الإندونيسية لهذا اليوم. شكرا لكم على صحبتكم، ونلتقي بكم في حلقة جديدة وحكاية جديدة ونافذة جديدة نفتحها معا على إندونيسيا. كان معكم أخوكم دانيال، Voice of Indonesia، من إندونيسيا إلى العالم.

0: مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم في حلقتنا الجديدة من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية. هذا البرنامج الذي يقدم لكم المفردات اللغوية الإندونيسية ويرشدكم للتحدث بها بشكل جيد. يعد البرنامج الإذاعي هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية من قبل خدمة الإذاعة الخارجية التابعة لراديو جمهورية إندونيسيا صوت إندونيسيا، بالتعاون مع وكالة تطوير اللغة وتنميتها التابعة لوزارة التعليم والثقافة والبحث والتكنولوجيا لدى جمهورية إندونيسيا. وموضوعنا اليوم هو تحت عنوان
1: دي بالي،
0: والذي يعني في بالي.

0: سنستمع فيما يلي إلى محادثة بعنوان
1: Baik dipanggang di oven maupun di tungku. Baik dipanggang di oven maupun di tungku.
0: والذي يعني سواء كان مشويا في الفرن أو على الموكد. تدور هذه المحادثة بين كريس ونادلة في إحدى المطاعم في بالي. قالت النادلة إن بطوط الدجاج المشوي بالفرن أو على الموكد كلاهما لذيذ. دعونا نستمع إلى محادثتهما.
2: Ayam betutu ini direbus atau dipanggang?
3: Di restoran ini ayamnya dipanggang di tungku. Di tempat lain mungkin dipanggang di oven.
2: Apakah rasanya beda?
3: Rasa ayam betutu, baik yang dipanggang di tungku maupun di oven, sama-sama enak.

0: بعد الاستماع إلى المحادثة سنعرفكم على بعض المفردات المتعلقة بموضوعنا لهذا اليوم وهو
1: baik dipanggang di oven maupun di tungku. Baik dipanggang di oven maupun di tungku.
0: والذي يعني سواء كان مشويا في الفرن أو على الموكد. سنقولها ببطء ويمكنكم تكرارها بعدنا.
1: Rasa.
0: والذي تعني ولا والتي تعني تعمن.
1: Ayam betutu.
0: والتي تعني betutu الدجاج.
1: Dipanggang.
0: والتي تعني مشوي.
1: Tungku.
0: والتي تعني موكد.
1: Oven.
0: والتي تعني فرن.
1: Sama.
0: والتي تعني سواء كان.
1: Enak.
0: والتي تعني لذيذ.
1: Rasa ayam betutu, baik yang dipanggang di tungku maupun di oven, sama-sama enak. Rasa ayam betutu, baik yang dipanggang di tungku maupun di oven, sama-sama enak.
0: والتي تعني إن نكهة الدجاج بتوتو سواء كان مشويا على الموكد أو في الفرن جيدة بنفس القدر.
1: Direbus.
0: والتي تعني مسلوقة.
1: Restoran.
0: والتي تعني مطعم.

0: في سالف المحادثة سمعتم الجملة.
1: Rasa ayam betutu, baik yang dipanggang di tungku maupun di oven, sama-sama enak. Rasa ayam betutu, baik yang dipanggang di tungku maupun di oven, sama-sama enak.
0: Mimma ya'ni dajjajul betutu, sawa'un kan mashwiyan 'ala al-mawqid aw fil farni, ladhidun lil ghaya. تحتوي الجملة المذكورة على كلمة الاقتران
1: باي
0: التي تعني سواء كان وكلمة
1: ماوبون
0: بمعنى أو التي تعمل بتوصيل جزئي الجملة الدالان على كيفية تهيئ بتوت الدجاج وتهيئه في الفرن وشيه بالنار مما ينتج عنه نفس النكهة.

0: والآن دعونا نستمع إلى نماذج أخرى على استخدام كلمتي الاقتران
1: بيت
0: و
1: موبون
0: بمعنى سواء كان في سياق آخر.
1: Saya suka masakan ikan, baik ikan air laut maupun ikan air tawar. Saya suka masakan ikan, baik ikan air laut maupun ikan air tawar.
0: Mimma ya'ni, uhibbu atbaq al-asmak, sawa'un asmak miyahil bahri, au asmak miyahil udhbah.
1: Pemandangan bawah laut, baik di Wakatobi maupun di Lombok, sangat indah. Pemandangan bawah laut, baik di Wakatobi maupun di Lombok, sangat indah.
0: مما يعني المناظر الطبيعية تحت الماء سواء في واكاتوبي أو لومبوك جميلة جداً.

يعد طبق بطوطو من الأطباق البالية الخاصة التي يمكن إعدادها من الدجاج أو البط، وتعني كلمة بطوطو طبق مصنوع من لحم الدجاج أو البط الذي يتم تتبيله وطهيه في قشر حتى يصبح اللحم والعظام طرياً. تعطي التوابل الخاصة رائحة مميزة من التوابل ويجعل قوام اللحم طرياً. صنفت الحكومة الإندونيسية بتوتو تراثاً ثقافياً إندونيسياً غير مادي في عام 2017.

0: قبل إنهاء حلقتنا اليوم من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية، دعونا نستمع إلى المحادثة مرة أخرى باللغة الإندونيسية.
1: Ayam betutu ini direbus atau dipanggang?
2: Di restoran ini ayamnya dipanggang di tungku. Di tempat lain mungkin dipanggang di oven.
1: Apakah rasanya beda?
2: Rasa ayam betutu, baik yang dipanggang di tungku maupun di oven, sama-sama enak.

أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام ساعتنا العزائية لهذا اليوم. ولا تنسى التواصل معنا عبر بريد الإلكتروني voicelessners@gmail.com أو من خلال صفحتنا على إنستغرام @voice_official. ومشاركة آرائكم وانتباهاتكم حول برامجنا. شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قريب في بثنا القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت إندونيسيا من إندونيسيا.